0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل
1: وصلت
0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل

من تيزع لي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش تحك فجرك فرطوطو النصوص حط في الراب شلا دوروس انتي خروطو كلامي تقيل عملة صعبة كي الأورو الطرق دل فلو ديري صعب من ربحة فلوطو سول الفقي واش دياسكي كافية باش يمشي